ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا السن يغز في لحم الخصب أبين نيب تبين سن أنا عملاق السن تألف فما متلف في فرق السن طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى

جني زلا من شنيعة بلجنا سمن شوف فنتن سلم طني بناها عودوهم الشنيعة ورياض يبداس وقلوب ما يسترها في كلاها وقتك لحب وغيرت تبر بالحاس ودنياك صارت وجهها ذي قضاء انا في بيت تبرج الناباب مكناس وبلاد ماني محرزا لك اسمها شفت الرجل يصبر على هرجة الامكاسم شفت المرح تركض وراها بعصاها والقبمة والقعدة لا بالرشاش وبعلمها بردة لمدفع حصاها ومن عقولة شديت من فوق حرشاش يا كم من دربا بعيدة طواها سوى على ناس وعدها بعض ناس وما

انا اللي لفي في معتنا وقلبي تكوى وانك وكيها الناس وعيني تجر خدها من مكان من بكرة شجرة طويلة بلا قياس ولدت على المصجرة نعمياها اللي ولدها للوهيب مقباس يوم انتساق صمها من سماها اما العيون السود على العين والراس مدامها لها بالرجال اهتباها عود الرهيب وجسم بالحب حساس شوفها دواء قلبي وشوفي دواها انا وقالها ليلنا كلها ادواسكم طالبة في بيعها وفي شراها ويا حلولة في يدها على ربع جلاسة بدلها نظيفة يوزن الراس معها اللي زرعها صار يجنب عدياس والمصعد اللي في شبابه جناها ولو سلحوا عبيتها بل الراس غارت نص بيتها في هواها وهذه قصيدة بس سواليف للناس هي سالفة بس ما يطقوا صباها ومن طقك على الرجلين طق على الراس وكل نفس تنسى على الخطأ.

ابو سالم يا راك بنعود انا ابو بالعصابه لربوعنا بالله توصل خبرنا ما تقول لهم شيء بغلب على شبابي واحنا ماشيين من اللي علينا انصعرنا. اصبر لما كسر الصبر نابي ومنا لقيت يقول يا ما صبرنا من مصر جينا جالبين الكابي وحضرت عيون الناس واحنا حضرنا. الله يخرب بيتنا العربي وكل العربيات واللي صبرنا الركب صارت مطب الصوابي واحنا مع الترعيب ورب عرنا. جيت تنشد على مبارح اصحابي ومنا لقيت الناس زي ما حضرنا. طارق وعبد الضروبه حابي عودنا بحباته تملي نظرنا يذبح السكينة عريض العلابي ونشهد ان في الجري ما دقرنا. وشديت علي بيني لي الرابي وقلت السعادة يا ولد ما دثرنا والرزق ما هو عندي بوجه كابي وان كان عد شران كفر ودشر.

0: حاجه تظهر الي في ضراب يطبع بيتا تضعوا بيتاً للأركان في تحت الصخر الذي يمكث في الجبل
1: كيف كان هو استرجاع
0: تضعوا بيتاً
1: للأركان
0: في تحت الصخر الذي يمكث في الجبل
1: بدأنا سيفقد التفرغ
0: قد كنت أسعى
1: Thank you.

0: الكلمة
1: التي كانت
0: في منطقة الرأس
1: فرطت طفلة
0: بشكل كبير
1: لم يكن
0: يتناثر ويتبقى في يسار تساقط الوش التي كانت في دقيقة ما فرطت إلى عقلي لم يكن الذهب يتوقع أن يمحي ما كان من ذكرى الهروب من نقطة إلى أخرى وينتكس إلى فكرة المكوث إلى حين
1: استنشق الهواء
0: بتكويف ساكن في ضريرة تداولها

0: الجزائر بجنان لقيت من صوت حرم والاكبر شخصا خوابير الخشب يوم صاحب العنز المفراس والخشب ملقاع وزوره بعيد عن مسجد دراعي يشداك من الاظليم اللي جامع القاع وديه من دم الحبار يدرع قام الجرح زعجوك لنشاف الزعجوك ننجح وغضب هذا بطرت من قبل ياعي يعني لحم حر من يشبه نمر فاهم وسلم هذا الحر قلنا فيه لا حنفة ولا جنفة
1: هذا من الجن والبطن من الجن
2: ولما بيقول بدي اسطورهم زي العضلين
0: وشو العضلين واسطورهم اريد يوم اسطورهم زي غالين يعني عرقانات وغشيانات والجمل لما يتعب ويقسى يعرق يشير صدر ازرق اريد يوم اسطورهم زي غالين وقدامهم حزم وراهم حزين وتاه الدليل ووحل في لحاطيم والليل ظلمة والقرب ذا الهشيم معنى القرب ذا الهشيم يعني واصبح علينا الصبح بين اليحمين وندور بهن الحماد الصميم اللي ما يرمي الجرة.

ما قرن في الدنيا وذبن من الحلو والمر ويا ودي تي وان الشايب تبن من التتن مصفرة غبر الليالي لحن وبنطع جعابة من فرة ونشيط ونشيط ورجلة خفيفة يومي تدلف البرة وبيطوي خوبة عصربة للقى تيهي ومقرع ومضي يمانة لا تعاود انقص الجرة تندى عليه في مصديني قوطر ويجيب الصرة ولا بيخرب ميعاده ولا هو قمر مغره ويوم يقعد يقعد مقنقذ الصقر على الطنقره ويوم ينفق مطره كويس ما يسوى العسل من مره وابوه منبح زعوجان وامها الفاطر حره وابوه منبح زعوجان وامها الفاطر حره بتعقل وانت مطمن يوم انك عمد اضطره وما بيك زراع عظم القاسي غير اللي نيبه مسفره ويختم قدام الحديثه هل بتتخامز بالذره ولو انت عدت فضاله ودي ليالي وش حره لو حضرنا ابو خالد هذا الحدث من مقره ويجيب لنا العلم الواكد ويمد الحرف ويجره واحنا بسمعنا بطلايب اوسخ من بول العيره قلت الدنيا فيها العجايب وابليس مواليها بشره والجيف بيشعبط فيها وهي من دقن بالطره ويجي مترد عباد بيحسبها النابز كل مره ولنقي منتي عقيدي يلي في كتافه من غره ولا تحسبنا المراجل كفاف حمر ومره واحنا وفينا وكفينا ولا انت في شوانه حرة وانا اللي بذكر الطيب وسب وبلعن الحياة.